ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میستکنے تیبامی ہوں گینا وگنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویر اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: دم يدق في لار هريها كودي بس مدرس تقى أرداشون كيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فقل ربكم اي كون كهذا تاني
1: ادغام
0: كون كهذا ادغام اي
1: متقاربين ادغام
0: متقاربين ادغام اريز ما بندي بدا متقاربين ادغامك ابي كي بجي
2: ام مخرجك تفات ديكرو بدلو
0: ام مخرجك تفات ديكرو الكلمه انه ودي ودي كان اسوتي فراتما اكورغا سكون ديونا كورغا في الجه فاتيما ميديا كورو اكلان كي مجهني فقر ربكم كيا ايروغا لام سكونغا ادو اكوتك بس فالو نواغوتا رانغلو

0: قل هل عندكم مئة كون كاتنة
1: شفوي دغا
0: كيف شفوي دغا مكبي
1: اي ميم جفاتا ميم
0: ميم سكون فاتا ميم هنو كيف بدأ

0: يشهدون أن الله حرم هذا
1: لفظ الجلالة أدا كرارغا هما لامك أد فالواني أن الله تفاتكي ألا أل إي أدو ناس بروغن ديو لفظ الجلالة كوريان أبفين ياما إي لام بروغن دا ديو همي كان تفاتك واني إيه نمس لامك أد فالواني أن الله تفاتكي

0: حمنا قال أليفك يا بدر. حرم بلا حرك يا رجدي هنا را باركورا حر دين ابفلي را انغ هولون جهني
1: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم

نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم ميم بفريها من أداكم وارنجة من إملاقين كيارج قاف جوتي تنوينة إيه بفري تنوينة كيوم فريها وارني قاف جا خا جا غين جا إيه بفري جهة هندو لو يقول ليما إملاقين نحن إملاقين كيم أعوتكى كيوم إها ريتشنو فريها منو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدو فيلاور نيموني اراده كولفيا افيلاور كايكي بدل كلمو ميدو وكيدان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصافم في لابلك مي پروگرام گ کیوی سورۃ الانام گ ستے کا سارے سیون ایتوں فشاگ اے سورۃ گ ستے کا فنساس ایون ایت گ نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم شاردا محمد عائشہ رزما علیفہ حسن پروگرام افدا حجری ارگوند علی رازی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي علايا علم إترك الدوان دي.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفرانك مي ألاقي كفافة تفسه من إدي إبرس كلام حضرتك.

يَعْبُدُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

0: إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Dem yedge filar hori hakudin ves modelestige ardashun kiyo.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: فقل ربكم اي كون كهذا تاني
1: ادغام
0: كون كهذا ادغام اي
1: متقاربين ادغام
0: متقاربين ادغام اريز ما بندي بدا متقاربين ادغامك ابي كي بجي
2: ام مخرجك تفات ديكرو بدلو
0: ام مخرجك تفات ديكرو الكلمه انه ودي ودي كان اسوتي فراتما اكورغا سكون ديونا كورغا في الجه فاتيما ميديا كورو اكلان كي ميجيني فقر ربكم كيا ايروغا لام سكونغا اد اكوتك وسفالو نواغوتا رانغلو

0: قل هل عندكم مئة كاتنة؟
1: شفوي دغام.
0: كيف يعني شفوي دغام كبي؟
1: أي ميم جفاتا ميم عام.
0: ميم سكون فاتا ميم عام. إنه كيف بدأ؟

0: يشهدون أن الله حرم هذا
1: لفظ الجلالة أدا كرارغا هما لامك أد فالواني أن الله تفاتكي ال أدوناس بروغن ديو لفظ الجلالة كريان أبفين ياما لام بروغن دا ديو همي كان تفاتك واني ಎಹ ನಮಸ್ ಲಾಮುಗೆ ಅಡ್ ಫಾಳುವಾಣೆ ಅನ್ನಲ್ಲಾಹ

0: حمي انا اليفك يا بدر.
1: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم.
0: حرم بدر حر كيا يرقد هنا را باركورا حر دين ابا فيلي را انغ هولون جهني.
1: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم

نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم ميم إبفل فريها من أداء كرمان إنجا من إملاقين كيارغ قاف أوتي تنوين إبفل تنوين كيام فريها مباني قاف خاغ غينغ إبفل جهة هندو لوي كل ديما إملاقين نحن إملاقين كيما أعغتكي كيام إها ريچنو فريها مينو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدوغا فيلاور نيموني إرادة كولفيا آ فيلاور كايكيغا بدل كل مغو ميدوغا وكيوالان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ماتي وري عرشي وري مان الله حضرتك تبايا الشفاء دفن دعا دنوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي علايا علم إترك الدوان دي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألغن مريمات فادنان ميغاديغا ميبادل كوري ملايكتون مي پروگرام آيكو مي پروگرام غا جنستيني ماتي ويري بيگنوا ملايكتون أدي ملكوتي عالم مي فوتوغا هميني معلومات مي فوي ديوه با ترجمة كوري في دكتر إكرام عبد الستار مي دكتر عمر سليمان علشكر عربي بحون ليو وافاوا عالم الملايكت الابرار مي فوتوغا ديوه ترجمة فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فرد.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میستکنے تیبا میہوں گینہ ویگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو ایک لانگیا تسبیح کیا اولیشے
1: اڈو اسمون تیگندوانی تیبیفلوں کے دینی مرشید
2: دینو گیڑو دینو گیڑو

يَعْبُدُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

0: لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: دم يدك فيلار هريها كودي بس مدرستك أرداشون كيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

0: فقل ربكم اي كون كهذا تاني
1: ادغام
0: كون كهذا ادغام اي
1: متقاربين ادغام
0: متقاربين ادغام ريزما بندي بدا متقاربين ادغامك ابي كي بجي
2: ام مخرجك تفات ديكرو بدلو
0: ام مخرجك تفات ديكرو الكلمه انه ودي ودي كان اسوتي فراتما اكورغا سكون ديونا كورغا فيلجي في اوتيما ميدياكرو اكولان كي ميجيني فقر ربكم كيا ايروغا لام سكونغا ادو اكوتكا وسفالو نواغوتا رانغلو

0: العلم فتخرجوه لنا.
1: قل هل عندكم ايكون كاتنه
0: شفوي دغام
1: كيفي شفوي دغام كبي
0: اي ميم جفاتا ميم
1: ميم سكون فاتا ميم انه كيبل

0: يشهدون أن الله حرم هذا
1: لفظ الجلالة أدا كرارغا هما لامك أد فالواني أن الله تفاتكي ال اي أدو ناس بروغن ديون لفظ الجلالة كريان أبفين ياما اي لام بروغن دا ديون هما كان تفاتك واني ehnamus lamuge ad faalwan annallaha

0: immer noch. Ali Fakir aber. حرم بلا حر كيا يرقدي هنا را باركورا حر دين ابفلي را انغ هولون جهني
1: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم

نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم مي ميم إبفل فريها من أداك رمضان إنجا من إملاق كيار قاف أوتي تنوين إبفل تنوين كيوم فريها مباني قاف خاغ غين إبفل جهة هندو لو يقول ليما إملاق نحن إملاق كيما أغتكي كيوم إها ريتشنو فريها منو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدوغا فيلاور نيموني إرادة كوروفيا آ فيلاور كايكيغا بدل كولومغو ميدوغا وكيودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مصحفن في لابنك مي پروگرام گا کیوی سورة الانام گے ستے کا سارے سہیون آیتوں فشاگیں اے سورة گے ستے کا فنساس ایون آیت گا نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہد آدم شاردہ محمد عائشت رزما علیفہ حسن پروگرام افدہ حجیلی ارگنڈ علی رازی

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتك جي مراد دنبودگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ

ميهنك نفنى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فهي تيبا ميهني عملتك جزا نلبين بيك كمغا وانما تيبا ميهن إفران أمرا نغنني كي وغن هي تيبا ميهني تدورين كمغا وانما فأما إن كان من المقربين فهي مروي ميها كتن كربا فاوا ميهن جي ترين وانما دناشي فروح وريحان وجنة نعيم فهي ميها كان أرامائي تنفس وغن ورزقائي نعمتك سورك هتة وأما إن كان من أصحاب اليمين أدي أميهك كنا فراتك ميهنك ترين ونما دناش فسلام لك من أصحاب اليمين فهي ಎಮೀಹಕ ಅಂಗವಾಣೆತೆ ಕಣೆ ಫರಾತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬೈಂ ತಿಬಾಯ ಸಲಾಂ ಹುಟ್ಟೆ.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم الرحمن رحمن وانت رسكلان جي علم القرآن اكلان جي قرآن انغرنا دبي خلق الإنسان اكلانگ انسانا هدوية علمه البيان اكلانگ انسانا يا بسمشن تريكن انگرنا دوية الشمس والقمر بحسبان إراي هندو برابر حسابك متن هنگي والنجم والشجر يسجدان أدي ففلا وياي غسغها جهي إكلانج يكيامن و سجد كوري والسماء رفعها ووضع الميزان أدي إكلانج أدو أفلوية أدي ميزان إنصافك تلف لفية ألا تطغوا في الميزان من كرمغا تيبا ميهم أنيا وري نوو متك وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان عدل إنصافك متن تيبا ميهم من كرم هما كراش أدي මිනකිරුමුගා තියබෑ මීහුන් ගෙල්ලුන් නුකුරාශෙ වල් අර්ද වදහලිල් අනම් අදි කල්කුතකුන්නටකා එකලාංග බිං ලව්වාෆාවේ ෆීහෆාකිහතුුවන් නහ්ලුදාතුල් අක්මම් එබිමුගා මේවාආයි එත්තකුගේ වෙරි කදුරු රුත්තවේ වල්හබ්බුදුල් අස්ෆි වර්රයිහාන් අදි තොෂිහුන්න ගොවාන්තකායි මීරුවස්දුවා මාමෙලා මෙලිවේ ෆබි අයි ආලාඉ රබ්බිකුමාතුකද්දිබාන් ඒ ජින්නීනායි ඉන්සීනෙව් فه تيا دبا ميهون دغوكو انكارو كوراني تيا دبا ميهون گه وري رسكلان گه نعمت تکو گه ترين كون كون نعمت كان هي خلق الانسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هيكي ماشين اكلان گه انسانا ابهي آدمك فانو هدوية وخلق الجن من مارج من نار أدي دون نارا ألفانك هلوغنون إكلانك جنين هدوية فبأي آلاء ربكما تكذبان ඒ ජින්නීනායි ඉන්සීනෙව් ෆහෙ තිය දෙබෑමීහුන් දොගුකොන් ඉංකාරු කුරණී තිය දෙබෑමීහුන්ගේ වෙරි රස්කලාන්ගේ නිඅමැත්තකුගේ තෙරෙයින් කොන්කොන් නිඅමතකන් හෙය රබ්බුල් මශ්රිකයිනි ව රබ්බුල් මග්රිබයින් ಇರು ಅರ ದೆತನಾಯಿ ಇರು ಒಸ್ಸೆ ದೆತನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಬಹಿ ದೆ ಮೂಸುಮ ಇರು ಅರ ದೆತನಾಯಿ ಒಸ್ಸೆ ದೆತನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْ فَهَ تِيَ دَبَامِيهُنْ دَغُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَامِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُگِ تِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೆಖಂಡು ಎಬಹಿ ಕೋರಾಯಿ ಕಂಡು ಹದ್ದವಾ ಫಣುವ್ಯೆ ಎ ದೆಖಂಡು ಹಿಂಗಮುಂಗೊಸ್ ಬದ್ದಲುವೆ ಬೈನಹುಮ ಬರ್ಝಖುಲ್ಲಾ ಯಬ್ಗಿಯಾನ್ ಎ ದೆಖಂಡು ದೆಮೆದುಗ ಹುರಹೆವ್ವೆ ಎ ದೆಖಂಡುವೆಸ್ ಎಕ್ಕಂಡು ಅಣೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಅರಯೆನ್ನುಗಣೆ

0: ಸೀನೇವೆ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
1: ادوهم كوفرين اورينغ فاهغين انغيني فه نيغاندو تكاي فاتلا تكوغا هيپواغين اورين گندوانته
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: اي جنيناي انسينيو فه تيا دباميهم دوغوكو انكارو كوراني تيا دباميهم گه وري رسكلان گه نعمتكو گه ترين كون كون نعمتكن هيه
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
1: مي كوفرين دوغوكون اولونو نركاي
0: يطوفون بينها وبين حميم آن
1: اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هن هونو فينا ديمدوغا ಏವರಿಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ.

سينيب فه تيا دبا ميهم دغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي ومن دونهما جنتان ادي دسوارو جي فيوا دسوارو جي وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دبا ميهم دغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي مدهامتان e desuarugege gaskahuge faitta bove kalu fehikula libigenve

فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكم تبايكا نفنانت فه تكراركو نظر هنگا بلاش اوويس كهلا خلل تبايا فنه هيه.

وهو حسيد دمبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وگنوا حالوغا تباگ نظر امبوري تباگ گاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دترو كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekhalange hadratashe.

nuwata rahmanu wanta raskalange fiyawa tiyaba mihunna nasrudene lashkare kamuga wani kombayen heye hellu megge terega menuwi kafirun nuwe amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah بل لجوا في عتو ونفور نواتا اكلانگ رزقو دفون هتوا في نما تيبا ميهن رزقو ديني ميهكي اي كاكو هي ادي كيتا ايورن وني كبرو وريكماي حقون اكباو ميگاي

مرحبا هكر دوس هكر دوس هكر دوهاكي مجا كرما لبونو چوٹي دوهكمغا بلومغا بدلغا مي اڑوكمغا گينا وغت هيدا كرما لبونو چوٹي اكمغا قبول كرباني كما اميد كرم مي اميدايك ميدغا پروگرام نيمالا فالگوند رازي ميدا وكيلان ماں اللہ کے اوکا ون تکن اڑگن من ایمنگ کے مچن عام کروون دے دعا دنوں ایم ہا ہن تیرے نفس باچ ور دعا کنگ دے والسلام علیکم

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشورم وسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغي اهون ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبي بيكلنا رسول بيكلنگ ديريولو مكي اوغون مننا ليبي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كوري فاوني مصرغي عبد الحميد جودة السحار ليوبي واهكا

0: السلام عليكم. می دیوے راجے گڈا معہد دراسۃ الاسلامی اکویگین عربس دسکو دن مک مقصد کا تیار کو فونوا پروگرام ہے. می پروگرام گنستینی معہد دراسۃ الاسلامی اگے دریورم
1: الدرس الخمسون بعد المئة ستیک فنساس ون فلاو.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: البخل والاسراف.
0: كانت من عادات فاطمة أن تعطي أولادها مصاريفهم اليومية كل أسبوع، وذلك في يوم السبت من كل أسبوع. وفي الأسبوع الأول من العام الدراسي أعطت الأم لأولادها مصروفهم الأسبوعي. وفي نهاية الأسبوع جمعت الأم الأولاد وسألتهم عما فعل كل منهم بمصروفه. يا أولادي الأحباء، كيف صرفتم نقودكم؟
4: هذه نقودي كلها معي يا أمة، لم أنفق منها شيئا.
5: معي نصف نقودي وصرفت النصف الآخر.
1: أما أنا يا أمة، صرفت كل نقودي منذ اليوم الثاني من الأسبوع وليس معي شيئا.
2: سمعت الأم كلام أولادها وسألت
0: من أفضلكم جميعا؟
4: أنا، لأنني لم أصرف شيئا من نقودي.
0: الأفضل هو سمير، لأنه أصرف جزءا وادخر جزءا آخر.
1: لا، أنا الأفضل، لأنني أمتع نفسي وأشتري كل ما أريد.
0: أنت مخطئ يا فراشيم.
1: لماذا يا أمه؟ هذه النقود مصر.

0: حقا أنت مسرف، والإسراف يجعل الناس لا يثقون بك حتى إخوتك. ثم قالت الأم: ولا تنسى أن الإسراف عمل مكروه لا يحبه الله ولا يرضاه.
1: إذن أختي شافعة هي الفائزة.
2: لا، أختك شافعة مخطئة مثلك.
3: أنا يا أمة، لماذا؟
2: ألم تحتاجين شيئا؟
3: بلى، اشتهيت، ولكني رفضت شراءه حتى لا تضيع نقودي.
2: قالت الأم: هذا هو الخطأ، فأنت مثل أفراشيم، عملك مكروه عند الله، لا يحبه الله ولا يرضاه، لأن هذا بخل، فالبخل بالمال على النفس وعلى الآخرين مكروه غير محبوب عند الله وعند الناس.
3: إذن أفضلنا سمير.
2: نعم، هو أفضلكم، لأنه يتوسط في الإنفاق، فهو لم يحرم نفسه من شيء، ولم يتبع شهوة نفسه في شراء كل ما تريد النفس، ولأن هذا هو الاقتصاد، فالاقتصاد محبوب عند الله.
4: فعلت ذلك لأنني فهمت المقصود من قول الله سبحانه وتعالى:

0: كُلَّ الْبَسْطِ
1: كَلِ كَلِ آي كَنْدْرَوَاگَ بَنْدَفَ نُبْحَتَّاشِ أَدْ مُلِينْ أَدْ دُو كُلَّا فَا فَتْرَانُ لَاشِ
2: فَعَرَفْتُ أَنَّ الْإِسْرَافُ مَكْرُوهٌ وَالْبُخْلُ مَكْرُوهٌ كَذَلِكَ وَأَحْسَنُ شَيْءٍ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ

0: ياما
1: ادي اوغا وانت الله جا حضرتك لبوتكم بود بايكي خرد كرائر اسراف كرمنتي مولين اباروس نكرا ميهن ادي دمدوغا مولوغتكي ميه
2: هل تعهدني يا فراشيم ويا شافع على ان تكون مثل سمير
0: اعاهدك يا امه
3: وانا اعاهدك يا امي
4: وانا اعاهدك على ان ابقى كما انا
2: بارك الله فيكم جميعا

0: دين أنكاش مدرس قادم في لاور بنستين.
1: كانت من عادات فاطمة أن تعطي أولادها مصاريفهم اليومية كل أسبوع، وذلك في يوم السبت من كل أسبوع. وفي الأسبوع الأول من العام الدراسي أعطت الأم لأولادها مصروفهم الأسبوعي، وفي نهاية الأسبوع جمعت الأم الأولاد وسألتهم عما فعل كل منهم بمصروفه. يا أولادي الأحباء، كيف صرفتم نقودكم؟ هذه نقودي كلها معي يا أمة، لم أنفق منها شيئا، معي نصف نقودي وصرفت النصف الآخر. أما أنا يا أمة، صرفت كل نقودي منذ اليوم الثاني من الأسبوع وليس معي شيئا. سمعت الأم كلام أولادها وسألتهم من أفضلكم جميعا؟ أنا، لأنني لم أصرف شيئا من نقودي. الأفضل هو سمير، لأنه أصرف جزءا وادخر جزءا آخر. لا، أنا الأفضل، لأنني أمتع نفسي وأشتري كل ما أريد. أنت مخطئ يا أفراشيم. لماذا يا أمة؟ هذه النقود مصروفي وقد صرفتها، فلماذا أنا مخطئ؟ قالت الأم: لأنك صرفت كل نقودك في أقل من أسبوع، وكان يجب عليك أن يفكر في سائر الأيام من الأسبوع. أستلف من أختي شافعة أو أخي سمير.

لا، أنا لا أعطيك شيئا لأنك مسرف، فالمسرف لا يرد ما عليه، وأنا كذلك لا أعطيه شيئا. قالت الأم: يا ولدي إفراشيم، حقا أنت مسرف، والإسراف يجعل الناس لا يثقون بك حتى إخوتك. ثم قالت الأم: ولا تنسى أن الإسراف عمل مكروه لا يحبه الله ولا يرضاه. إذن أختي شافعة هي الفائزة. لا، أختك شافعة مخطئة مثلك. أنا يا أمه، لماذا؟ ألم تحتاجين شيئا؟ بلى، اشتهيت، ولكني رفضت شراءه حتى لا تضيع نقودي. قالت الأم: هذا هو الخطأ، فأنت مثل إفراشيم، عملك مكروه عند الله، لا يحبه الله ولا يرضاه، لأن هذا بخل، فالبخل بالمال على النفس وعلى الآخرين مكروه غير محبوب عند الله وعند الناس. إذن أفضلنا سمير، نعم هو أفضلكم، لأنه يتوسط في الإنفاق، فهو لم يحرم نفسه من شيء، ولم يتبع شهوة نفسه في شراء كل ما تريد النفس، ولأن هذا هو الاقتصاد، فالاقتصاد محبوب عند الله. فعلت ذلك لأنني فهمت المقصود من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فعرفت أن الإسراف مكروه والبخل مكروه كذلك، وأحسن شيء التوسط بينهما، والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هل تواعدني يا إفراشيم ويا شافعة على أن تكون مثل سمير؟ أواعدك يا أمه، وأنا أواعدك يا أمي، وأنا أواعدك على أن أبقى كما أنا. بارك الله فيكم جميعاً.

0: الأسئلة مثل أرغى كرة سؤالتك تيكودين جواب دين.
1: السؤال الأول: بماذا اعتادت الأم؟ السؤال الثاني: كيف تصرف كل منهم في نقوده؟ السؤال الثالث: هل شافع أفضل من إخوتها ولماذا؟ السؤال الرابع: ماذا قال الله عن عباد الرحمن في الإنفاق؟

0: Adesso è faro, niente che filavo che su alta cae e che giovavo dena.
1: السؤال الأول: بماذا اعتادت الأم؟
2: اعتادت الأم أن تعطي أولادها المصاريف كل أسبوع.
1: السؤال الثاني: كيف تصرف كل منهم في نقوده؟
2: كل منهم يتصرف نقوده كيفما يشاء.
1: السؤال الثالث: هل شافعة أفضل من إخوتها؟
2: لا.
1: ولماذا؟
2: لأنها لم تتصرف قط.
1: السؤال الرابع: ماذا قال الله عن عباد الرحمن في الإنفاق؟
2: قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

0: mi program ge emme fahu filawal armen ge ummida ki tiya kudin mi filawal taka samalukan digen mi program ayku kuriya dane kama aray bahuge minum programe minun sifega ufaddan armen qastu kuramu man Allah subhanahu wa ta'ala kiri tu qur'anu ge bas diwe hijabuga faturu bawashi amin إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم